من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس، الفصل الثاني من الآية الأولى حتى 17. شفاء مفلوج. وبعد أيام عاد يسوع إلى كفرنحوم وسمع أنه في البيت، فاحتشد ناس كثير غص بهم المكان، غصت مسالك الباب نفسها، وكان يخاطبهم بالكلمة. وجيء يسوع بمفلوج يحمله أربعة رجال، وحال الجمع دون الوصول به إليه، فكشفوا السقف فوق يسوع وخرقوه ودلوا فراشا كان المفلوج مطروحا عليه. ورأى يسوع إيمانهم فقال للمفلوج: مغفورة خطاياك يا بني. وكان في الجالسين كتبة، ففكروا في قلوبهم: ما لهذا يتكلم هذا الكلام؟ إنه يجدف. من يسعه غفران الخطايا إلا الله وحده؟ علم يسوع في دخيلة نفسه بما فيه يفكرون، فقال لهم: لما هذه الخواطر في الضمائر؟ أي القولين للمفلوج أيسر، مغفورة خطاياك أم قم فاحمل فراشك وامشي؟ لابن الإنسان في الأرض أن يغفر الخطايا، ولتعلم سلطانه هذا. أيها المفلوج، بأمر قم واحمل فراشك وامض إلى بيتك. فقام المفلوج وحمل لوقته فراشه وخرج بمرأ منهم جميعا، فذهلوا ومجدوا الله قالوا: ما رأينا مثل هذا قط. وعاد يسوع فخرج إلى شاطئ البحر، وكان الجمع كله يأتي إليه، وكان هو يعلمهم. وفي الطريق رأى لاوي بن حلف جالسا في مكان الجباية، فقال له: اتبعني. فقام وتبعه. وفي بيت لاوي اتكأ يسوع يأكل، واتكأ جباة وخطأ كثيرون يأكلون يسوع وتلاميذه. ورأى كتبة فريسيون أن يسوع يأكل الخطأ والجباة، فقالوا لتلاميذه: ما له يأكل الجباة والخطأ؟ فسمع يسوع فقال لهم: لا يفتقر الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ما جئت لأدعو أبرارا بل خطأ.

ابن الإنسان في الأرض أن يغفر الخطايا، ولتعلم سلطانه هذا. أيها المفلوج بأمر قم، احمل فراشك وامض إلى بيتك.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.